بدري تبارك الله، ادري الشباب اللي طالعين ده طالعين حارين. ميشن تبارك الله جاي ويستفت وجاي تسنطو وجو خبرة من الناس القدام. تبارك الله بغيت تسمعوا بغيت تعلموا شحال من حاجة. محمسين وش يجي يحمم الشيء بخبرات.

مرتاحة فعلا بقالي كتير ما حسيتش مبسوطة بشكل الحمد لله ابتديت ارجع لحياتي.